Welcome to Framework. Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen. مرحبا فيكم بفريمورك. فريمورك هو برنامج بيهتم بالتسجيلات الصوتية اللي بتتم خارج الاستوديو واستخداماتها بالتأليف الموسيقي. تسجيلات خارج الاستوديو، سمعيات، فن التقاط الأصوات. افتح أذنك وتسمع معنا. Welcome to Framework. Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen. مرحبا فيكم بفريمورك. فريمورك هو برنامج بيهتم بالتسجيلات الصوتية اللي بتتم خارج الاستوديو واستخداماتها بالتأليف الموسيقي. تسجيلات خارج الاستوديو، سمعيات، فن التقاط الأصوات. افتح أذنك وتسمع معنا.